0: This is the Aramaic Languages Group from Radio 4EB 98.1 FM, Brisbane, Australia.
1: البرنامج المباشر للغات الآرامية من بريسبن.
2: شلومو شلومو شينو وشلومو وشلومو دالو هويو.

مرحبا مار وحبا. مرحبا أعزائي المستمعين والمستمعات الكرام. معكم مجددا على 98.1 FM من مدينة بريسبان أستراليا. اليوم الجمعة 31 من شهر تموز يوليو سنة 2026. معكم دينا سليم حنحن. الرابط 4eb.org.au. تحياتي أعزائي المستمعين، تحياتي ومرحبا مرحبا مروة حبا، أهلا وسهلا فيكم، صباح الخير ومساء الخير.

تموز عم يطوي آخر صفحاته، مسافر بيترك المحطة، تارك وراه حقائب مليئة بالذكريات. بعد أيامه كانت شمس دافية وبعدها كانت غيمة تقيلة، لكنه مضى كما تمضي الفصول. لا ينتظر تموز من أحد أن يودعه، اليوم آخر يوم منه. يلتفت القلب إلى الوراء للحظة، لا ليحصي ما خسره، بل ليرى كم أصبح أقوى مما كان. أعزائي، خلص تموز، اليوم آخر يوم، آخر نهار منقول له وداعا، لكن الأشهر لا تقاس بعدد الأيام، لكنها تقاس بما غرسته أرواحنا من حكايات وما تركته فينا من أثر. بتمنى إحنا الشهر الجاي آب يكون حامل معاه بدايات جديدة وأخبار تليق بالأحلام التي صبرت قليلا. الحالمون الذين ينتظرون، الحالمون الذين هيأ تموز إلهم مكان من أجمل الأيام في السنة، هي كمان بقية الأشهر بتهيئ لنا أجمل مكان وأجمل ذكريات وأجمل صور وأجمل سنين وأجمل ساعات. خليكم معي حتى الساعة الرابعة.

This is the Aramaic Languages Group from Radio 4EB 98.1 FM, Brisbane, Australia. أعزائي المستمعين, صراحة كتير ناس بتستنى هذا اليوم بيسألوني إمتى بدنا نسمعك. لهيك أنا حطيت كمان دور عشان يعرفوا أي جروب إحنا. إحنا الجروب الأرامي الناطق باللغة العربية, لذلك منقولكم للكل اللي انضم لنا أهلا وسهلا فيكم. وكمان بقول للأعضاء اللي جددوا عضويتهم هاي السنة, رح توصلكم رسائل عضوية من دارة الإزاعة, منقولكم شكرا. وكمان شكرا جزيلا للأعضاء اللي انضموا هاي السنة بجديد, يعني ما كانوش قبل بس صار عندنا كمان أعضاء جدد, كمان بشكرهم شكرا جزيلا. إحنا هاي العدوية منقولكم للكل اللي انضم لنا أهلا وسهلا فيكم. وكمان بقول للأعضاء اللي جددوا عدويتهم هاي السنة, رح توصلكم رسائل عدوية من دارة الإزاعة, منقولكم شكرا. وكمان شكرا جزيلا للأعضاء اللي انضموا هاي السنة بجديد, يعني ما كانوش

سنة إحنا أنا بظبط أمور العضويات وبنبعت مكاتيب على الإيميل، خلي هاي العضوية اللي عندكم ممكن تستفيدوا منها في يوم من الأيام وبرضو بتسمعونا. أهلا وسهلا فيكم مجدداً. حكمة اليوم: المرء مزود بالحكمة وهو مفرد، فإذا وجد في جماعة أصبح غبيا. اللي قال هاي الحكمة شيلر، ورح نفسرها كمان شوي.

الثنائي الإحصائيات، أكيد كليتنا استلمنا مكاتيب في صندوق البريد، كل بيت استلم رسالة منفتحها شوي شوي ببطء، نطلع الرسالة جواتها بيكون فيها رقم، هذا الرقم إلنا، رقم البيت اللي إحنا موجودين فيه، ننقر الرقم على الإنترنت عشان يعرفوا مين اللي جاوب على الإحصائية، بيطلع كم من سؤال جاوبوهن من دون خوف من دون قلق. هاي البلد تعطينا السلامة والمحبة والرياحة والسعادة، يعني مش مثل بلادنا كنا نقلق من كل مكتوب يوصلنا وكنا نقلق من كل حركة بنعملها. لا لا، احنا في أستراليا، بلاد عظيمة، بلاد جدا جميلة. هذه الإحصائيات علشان تساعدكم يعرفوا وين انتم موجودين، شو انتم بحاجة لأي مساعدة، يعرفوا شو التغييرات اللي صارت. لذلك لا تهملوا هذا المكتوب، لأنه اللي بهمله بيعملش هاي الإحصائية بيكون خسر كتير. لذلك اهتموا بالمكتوب، ما تزتهوش بزبالة.

بنقول شكرا لانضموا. اهلا رولا، اهلا انطوانيت، اهلا للناس اللي بتقول انا موجوده بس ما بعرفش اسمائها لانه مش عم بلحق اقرا اسماء. مش مشكله، المهم انه احنا اليوم بدنا نبارك لزميلتنا من حيفا جنات صايغ، بنقولها كل عام وانت بخير جنات، ولا نكتب لها كمان على الجروب تحيه بتكون بعدها ما بعرف اذا فاقت ولا لسه عم تسمعنا، بس بتسمع برامجنا. المهم أعزائي، إحنا فينا صفحة على الفيسبوك، الصفحة هاي هي 4EB أراميك سرياني عربي. كل آخر شهر أنا بنزل البرامج كليتها، نقدر نفوت ونسمع. مزبوط شو بتحكي أنطوانيت؟ بتقول اللي ما بكتب ما بسجل الإحصائية اللي شو اسمه هاي فيها غرامة، بعرفش قديش الغرامة، عشان هيك زي الانتخابات اللي ما بينتخب بيدفع غرامة كمان. هاي أستراليا، ليش؟ لأنه إحنا موجودين هون تقريبا 28 مليون شخص. أستراليا كتير مهتمة تعرف من المواطنين بإيش بيفكروا، شو إمكانياتهم، شو وضعهم، شو ميولهم، لأنه إحنا هون أسرة كبيرة، أسرة جميلة، أسرة أسترالية اللي هي متكافئة دايماً، متكافلة مع بعض، أسرة اللي بتحب مواطنيها وبتحب أولادها. خلينا نروح أغنية ونرجع نفسر المثل اللي قلته قبل شوي.

أعزائي، في عنا ضيف وعنا إنسان عم بسمعنا من القاهرة من مصر، بنوجه له تحية، بنقول له أهلا وسهلا فيك عبرنامجنا. إحنا من مدينة بريسبن أستراليا، مع بنقول لك أهلا وسهلا الأخ علاء غريب. أهلين.

أعزائي، أنا قلت حكمة شوي بدها تفكير وشوي بدها شرح. المرء مزود بالحكمة وهو مفرد، يعني هو لحاله، فإذا وجد في جماعة أصبح غبيا، يعني إذا كان مع ناس بتحول إلى إنسان غبي. موافقين ولا مش موافقين؟

يعني تعال نفسرها شوي. الجمهور يميل بطبيعته، الإنسان يميل بطبيعته إلى التدمير وممارسة دروب من الوحشية بدلا من السمو الأخلاقي. يعني بين حين وآخر لما بيكون في عنده فرصة بتسيطر على الانفعالات البدائية وبتتراجع المعالم الفردية الواعية. هيك خلق، هاي سيكولوجية الإنسان. ومنشوف إنه هذا التدهور السيكولوجي الأخلاقي بيصير بالإدراك لما بيكون الإنسان مع جماعة، تتراجع الرصانة وبرجع إلى سلوكيات أقرب منها إلى الغريزة. غريزة الإنسان طبع متوحش اللي بتعلم حسب التربية كيف يكون بعدين. مثلا هاي الديناميكية النفسية بتصير في حالات الذعر الجماعي، خوف جماعي أو شغب مفاجئ في الملاعب الرياضية. مشكلة صارت بالملعب، آلاف الآلاف من الأفراد بفوتوا الملعب، في بيناتهم أطباء، مهندسون وأكاديميون، مثقفين، في بيناتهم ناس واعيين، حتى في بيناتهم ناس مشهورين. هدول الناس بيمارسوا حياتهم هن لحالهم بالرصانة والحكمة، بيبعتوا إرشادات وبعالجوا المرضى إنسانيين، لكن لما بدخلوا المدرجات وبقعدوا مع الناس اللي حوالي قديش 15,000 متفرج مثلا وبشوفوا لعبة، بس يصير في حكم تحكيمي مستفز بنسوا نفسهم، بنسوا حالهم، بتتراجع عندهم العقل والتركيز المستقل، وبصير عندهم كتلة تصرف باندفاع وتدمير غير مبرر، صراخ، وعيد، تهديد، تكسير المقاعد، الصراخ، يعني كمان زي ما تقولوا بيصير الإنسان بتحول لمتوحش، بيكون في شغب. هذا الشغب عند الأكترية بيصيروا حتى المثقفين بيفهموا مشاغبين مثلهم. هذه هي المشكلة. المشكلة هون إنه في دراسة جديدة بتقول كل اللي صار بالملاعب الرياضية والمشاكل اللي صارت ما كانش حتى المثقف يقدر يسيطر على حاله ويمنع نفسه من إنه يهاجم خصمه. يعني شو بتقول الدراسة؟ لو بكل إنسان ذكي لحاله بعطي مهمته اللي تعلمها واكتسبها، لكن بهيك حالات بتتعطل الوظيفة الوعي وبرجعوا للغرائز الدنيا الواطي، غرائز الإنسان غير الواعية. لهيك إحنا منعتب على الناس مثلا اللي بتهاجم على السوشيال ميديا. ناس في منهم تلاقي واحد قال مش عجبني، الكل بدله يقول يشتم مش عجبني، بفقد حتى المثقف بفقد الذكاء وأخلاقه ووعيه ومستوى تحصيله العلمي بمجرد وجوده مع جماعة. هاي الجماعة بتطغى على العقول، بيصيروا خلف الجميع حتى لو كان إشي خطأ. هاي الحقيقة تؤكد إنه ذكاء الفرد وعقله ينموان بفضل البيئة المجتمعية ذاتها. يعني الذكاء مكتسب، يكتسبه الفرد من المجتمع منذ الولادة، وإذا عاش هذا الشخص بمجتمع عنيف وقاسي بيطلع بنفس الشيء مثل المجتمع اللي أكسبه عادات قاسية وأعداد شرسة.
بتوافقوا معي ولا ما بتوافقوا؟ مش قال حكى ده الحكي على فكرة، اللي حكاه هذا الحكي فريدريك شيلر. لما بيفقد الإنسان أخلاقه فجأة وقت المحن وبيصرخ وبيمسكش حاله، بيرجع على بدائيته. وكل علم النفس بيقول إنه الإنسان لما بيخلق 50% شرس و 50% متواع، يعني كيف إحنا من ربي. أنا بفكر إنه الواحد لازم يراجع حاله. لما واحد بيشتم على السوشيال ميديا، تعال نقول مثلا أي ممثل أو أي واحد قد دور ما أعجبوش أو أي رأي ما أعجبوش، تلاقي كل التعليقات انجرت وراه، فيما لو واحد بس بدي بتعليق منيح ساعتها بنجرفوا اللي وراه بتعليقات منيحة. لاحظتوا هذا الشيء؟

نحن 98.1 اف ام مدينه بريسبن استراليا، والبرنامج الناطق باللغه العربيه ضمن مجموعه اللغه الاراميه والسريانيه. هسه بدنا نحكي شوي عن ميلر، اللي هو اللي حكى شيلر، اللي حكى عن اللي حكيته قبل شوي، الحكمه اللي حكيناها قبل شوي، اللي قرا مسرحية اللصوص اللي هي مسرحية ثورية تنتقد الظلم الاجتماعي والسلطة، هو اللي كتب المسرحية. وشيلر هو من أعظم الأدباء الألمان، كان شاعر ومسرحي وفيلسوف ومؤرخ. شيلر انتقد بأسلوب رفيع واهتم بالفلسفة والأخلاق، وبرز الصراعات بين الحرية والواجب وبين السلطة والعدالة. شو قال؟ مشهور بمقولة كمان، الإنسان لا يكون إنسانا كاملا إلا عندما يلعب. يعني العبارة فلسفية، بقصد فيها إنه الإبداع والفن والحرية عناصر أساسية لاكتمال شخصية الإنسان. يعني إذا الإنسان أعطى معناته هو بيكون إنسان كامل، وعشان نحافظ إحنا على كمالة الإنسان لازم نحافظ على أخلاقنا حتى بأوقات الغضب. لا تغضبوا.

تذكرت قصة قصيرة قريتها زمان، إن شاء الله بحكي لكم إياها كيف أنا متذكرة. في يوم من الأيام كان لص بده يسيطر على مركب بحار. إجا هذا البحار كان مركب قطيع بالمركب بده يوصله الضفة الثانية. قال له البحار طلع هاي المركب كتير تقيلة، محمل كتير قطيع معي، وإذا كمان زيادة ممكن نغرق. قال له ولا يهمك، أنا بدي أطلع معاك ومش رح نغرق. طلع معاه وفاتوا بالماي. شو عمل اللص عشان يسيطر على المركب؟ كيف بتحكي أنطوانيت هلأ بتقولي سياسة القطيع؟ بالفعل زت واحد من القطعان بالمي. لما واحد رعى المي لحقوه بقية القطعان. فد المركب اتقاتل مع صاحب المركب وكسب المعركة وأخذ المركب. هاد هي سياسة القطيع. هاي قصة أنا قريتها زمان، منيح اللي تذكرتها هلا عشان أحكي لكم إياها.

اللي بروح مثلا على المزارع بأستراليا، وفي كتير قطعان هناك. في يوم من الأيام سألتوا حالكم كيف هالقطعان بتروح للحلب، خصوصا البقر بروحوا للحلب كل يوم مرتين الفجر والمساء. حضرتوا مرة هيك شغلات؟ أنا حضرت مرة شغلة بنيوزيلاند لما كنت بنيوزيلاند، إنه كان يدربوا الكلاب اللي تجمع القطعان وتفوتهم على الحظيرة. بس لما رحت زيارة على محل بكوينزلاند بالصدفة شفت شاب على موتوسيكل كان بقلب مزرعة. شاب المزرعة كان فيها حوالي يمكن 50,000 راس، ما ببالغ. وقفت بالسيارة أتفرج شو بيعمل هالشاب. فات هالشاب فوت القطيع بسرب اللي بودي لمحل اللي بحلبه المحلبة، كان يفوتهم بطريقة عجيبة. بس واحد يفوت على المحلبة الكل يفوت، كل القطيع يفوت وراه. الشاب كان يجمع بالموتوسيكل من المزرعة. يعني هاي المناظر والمشاهد الواحد بيقدرش ينساها. بالفعل القطيع يعني لا سمح الله لا سمح الله، أنا ما بحبش الإنسان نسميه قطيع، لكن تصرفات البني أدمين أخيرا يعني عم نشوف كتير انكشف الإنسان على جوهره، انكشف جوهره. إذا هو خسر، إذا انهان، إذا غار، إذا ما قدرش يحقق طموحاته، إذا هذا الإنسان يعني بيطلع كل مشاكسته وكل عيبه على الملأ. صارت السوشيال ميديا كل واحد بده يحكي وبده يفتي وبده يقول وبده يشتم على كيفه. للأسف واللي بده يضل موجود على السوشيال ميديا مرات كتير بيحترموش حال عشان يحصلوا على لايكات، يمكن كمان بيحصلوا على مصاري. بعرفش شو القصة، ما بعرف شو القصة.

في مثل هذا اليوم سنة 1964 تم التقاط أول صورة مقربة للأرض من على سطح القمر، بثتها سفينة الفضاء الأمريكية رينج 7 من 1964.

جلست أناجي سكون المساء وأرمك لون الظلام الحزين وأرسل أغنيتي في الفضاء وأبكي على كل قلب غبين. نازك الملائكة.

نصيف زيتون وجاي على سيدني بشهر سبتمبر، جاي يعمل ليلتين حفل بسيدني، نقول له أهلا وسهلا فيك. طبعا انت جاي عندي القرايب، مرتك من سيدني أكيد. على فكرة احنا منتابع كتير السوشيال ميديا. امبارح قرأت خبر، هو شوي قديم بس حبيت ان احكي لكم اياه ما دام نحكي عن اللصوص. يعني اليوم هيك الظاهر انه البرنامج كان موضوع اللصوص. في كانجر نعتوه انه اجمل لص في استراليا. ليش؟ شاف انه في اثنين شرطيان عم باكلوا دونات قاعدين مبسوطين، وقبالهم في كلب جوعان نحيل. اجا الكانجر هجم على واحد من الشرطيين، اخذ الدونت من ايده وطعم الكلب. هاي صارت، وبقولك هاي عجيب انه تصير، يعني من زمان ما شافوا هيك موقع، هيك صدفه او هيك واقعه. يعني بيكون معقول الكانجر يكون هالقد يعني عنده احساس بالانسانيه أكتر من البشر؟ كان عم باكلوا بالكلب قبالهم قاعد ميت من الجوع، ما زدتلوش لقمة؟ هذه الواقعة صارت بأستراليا.

أعزائي، قبل شوي حكيت هيك بيت شعر: جلست أناجي سكون المساء وأرمك لوني الظلام الحزين، وأرسل أغنيتي في الفضاء وأبكي على كل قلب غبين لنازك الملائكة. من تكون نازك الملائكة؟ تعال نسمع شوي عنها. نازك الملائكة هي شاعرة عراقية، ولدت سنة 1923 وتوفيت سنة 2007. ولدت في بغداد في بيئة ثقافية، تخرجت من دار معلمين العالية. هي أم شاعرة وأب كاتب. هي إمها كانت شاعرة وأبوها كان كاتب. دخلت معهد الفنون الجميلة وتخرجت منه. حصلت على ماجستير في الأدب المقارن. عينت أستاذة في جامعة بغداد وجامعة البصرة ثم الكويت. عاشت في القاهرة منذ 1990، لكن اختارت تعيش في عزلة. هي اختارت، تركت العراق واختارت القاهرة لحديت ما توفت عن سنة 83 سنة، لما صار في عندها هبوط في الدورة الدموية ودفنت في مقبرة خاصة للعائلة غرب القاهرة. الإشي اللي خلاني أحكي عن نازك: النصب التذكاري الموجود وسط بغداد القديمة كتير حلو. هي لابسة النورة ولباس محتشم وحاسرة الرأس.

إيش أنت وفد الأطرش قصيدة للشعر اللبناني بشهر الخوري الأخطل الصغير غناها فريد سنة 73 بدنا نسمع أكرم شو بيحكي عن هاي الأغنية بعد شوي خليكم معي

الله الله، لحن وكلمات، يعني واحد بدوش يوقف. بس الأغنية طويلة، مجبورين نوقفها ونسمع أكرم شو حكى عنها. منقول أكرم أهلا وسهلا فيك، أنت عم تبعت لنا مواد وأنت بعدك موجود بدبي.

0: أسعد الله أوقاتكم أعزائي المستمعين بكل خير ومحبة وسعادة وسلام. أغنية عش أنت هي من روائع الموسيقار فريد الأطرش التي كتب كلماتها الشاعر اللبناني بشار الخوري الملقب بالأخطل الصغير، ولحنها فريد الأطرش بأسلوب رائع مع مقدمة موسيقية خيالية أسطورية بعزف انفرادي على العود. غناها الموسيقار فريد الأطرش لأول مرة عام 1972، حيث ظهرت الأغنية في فيلمه الخالد زمان يا حب. كتب الشاعر بشار الخوري هذه القصيدة متأثرا بقصة حب عاشها مع حبيبته، ولكن للأسف لم تنتهي القصة بالزواج بسبب الاختلاف في الأديان، وكان القرار بالتراضي من الطرفين على الابتعاد لكي لا تزداد المعاناة. الشاعر الكبير بشار الخوري كتب القصيدة ولم ينشرها، واحتفظ بها لنفسه حتى جاء صديق عمره إلى لبنان فريد الأطرش، فطلب منه أن يلحنها ويغنيها. تأثر الموسيقار فريد الأطرش بالقصيدة وبكلمات القصيدة، فأخرج لنا هذه السيمفونية الراقية عش أنت. كان من المفترض أن يحضر حفلة هذه الأغنية الفنان الكبير عبد الحليم حافظ، ولكن للأسف المرض غيبه عنها، فقام الفنان فريد الأطرش بإهداء هذه الأغنية للفنان عبد الحليم حافظ متمنيا له الشفاء العاجل. ابقوا معنا أعزائي واستمتعوا بهذه الأغنية الرائعة لحنا وكلماتا.
1: شكرا جزيلا أكرام، بكرة بزي.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين وحلقة جديدة وبرنامجكم المباشر على شواطئ دجلة من راديو فور إيبيا القسم العربي من أستراليا بريزبن. برنامج على شواطئ دجلة يأتيكم كل يوم جمعة الساعة 11 مساء بتوقيت بريزبن أستراليا، الساعة 4 بعد الظهر بتوقيت بغداد. معكم في الإعداد والهندسة الإذاعية محدثكم عمار بركات.

0: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. Station sponsor.
1: اهلا وسهلا بكم اعزائي المستمعين وعلى شواطئ دجله من راديو فور إيبيا القسم العربي، ومعي زملاء نجلة وزينة ومحدثكم عمار، ونبدا هذه الحلقه.

0: إن أي إنسان يستطيع أن يرى هذه الشجرة هناك بجانب الحائط القديم، وأي إنسان يستطيع أن يعرف ما هي هذه الشجرة بالدقة، عمرها ومميزاتها المختلفة واسمها والنوع الذي تنتمي إليه وكل خصائصها وتفاصيلها. كيف تزرع؟ وأي مناخ يناسبها؟ وكيف تتنفس وتتغذى؟ وما هي الأمراض التي يمكن أن تصيبها؟ وماذا تنتج؟ وفي أي فصل؟ إنه يستطيع أيضاً أن يدرس ويحلل تركيبها الداخلي، ويحلل أوراقها وجذورها وأزهارها وما تنتجه، وينظم كل ذلك في علاقات معقدة ومنطقية مع بقية الأشجار والنباتات، ويستطيع أيضاً أن يذهب أبعد من ذلك بواسطة العلوم والتكنولوجيا الحديثة، حيث يستطيع الآن أن يتدخل في تفاصيل تكوينها العضوي الداخلي ويغير تركيبها الجيني حسب مشيئته، بحيث تنمو بشكل أسرع، تقاوم الأمراض والحشرات الضارة ونقص المياه الناتج عن فترات الجفاف، وتنتج أكثر مما تنتجه طبيعياً، أو تنتج على سبيل المثال فواكه بدون بذور.
1: إن كل هذا ممكن ولا يشكل في حد ذاته إشكالية لمن يدرك هذه الشجرة والتي يستفيد منها في حياته اليومية لإنتاج التفاح والبرتقال والعنب أو الزيت والزيتون والخشب والظل الذي يستعمله للقيلولة في ساعات الحر.
2: إن هذه العلاقة الأولية المباشرة بين الإنسان والعالم هو ما يشكل تجربته الأساسية، أي الإدراك بخصوص ما نسميه بالواقع. وقد عاش الإنسان آلاف السنين وهو منغمس في هذا الواقع، يزرع الأشجار ويجني ثمارها دون أن يخطر في باله ولو للحظة واحدة التساؤل عن صحة ما يراه أو يسمعه أو يحس به. الزلزال أو الكارثة أو المعجزة وقعت عندما أراد الإنسان أن ينتقل من الشجرة إلى فكرة الشجرة، واضطراره لاختراع أداة جديدة تسمى اللغة لتمكنه من اختزال الواقع واكتشاف العمليات التجريدية المعقدة ليتمكن من نقل تجربته لإنسان آخر. وهنا بدأت المشاكل الارتيابية في الظهور. فماذا لو أن كلمة كلب ينبح؟ وماذا لو أن الشجرة التي أجلس في ظلها لا توجد إلا في ذهنك فكرة؟ وماذا لو أن كل ما نراه ونسمعه ليس سوى حلم سيء؟ يبدو أنه منذ هذا الوقت البعيد بدأ الشك ينخر نفسية الإنسان، وبدأ القلق ينخره من الداخل كالموت. لم يعد يثق لا في عينيه ولا في جلده ولا في بقية حواسه، وبدأ يفتش وينقب عن هذا الخطأ الأنطولوجي الذي يوجد في مكان ما في هذه العلاقة بينه وبين الكائنات التي تزاحمه.
0: كان يعتقد بوجود شرك ما يهدده وقد يسقط فيه في أي لحظة، وبدأ يشك جدياً في حقيقة العالم المحيط به، مستنداً في ذلك على تجارب أخرى في حياته اليومية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بنوع آخر من الوعي نسميه الخيال. فحينما يجلس تحت شجرته الظليلة ليستريح من عناء اليوم، سرعان ما تبدأ مخيلته في العمل على خلق عشرات الصور ومئات الكائنات والمواقف المألوفة والغريبة والتي تتابع بعفوية ولا يمكنه التحكم فيها لأنه مستغرق فيها لدرجة لا تسمح له بملاحظتها. وما أن يركز ذهنه على صورة ما ليحاول رؤيتها بوضوح أكثر حتى تختفي هذه الصورة وتنزلق نحو العدم، وينتهي به الأمر إلى إغماض عينيه ويأخذه النوم، حيث يجد نفسه في عالم آخر مليء بالعجائب والأحداث والأشخاص الذين يتركون بمنطق غريب وينتقلون من حالة إلى أخرى بدون مبرر واضح، أو يجد نفسه يطير في الهواء ويراقب البيوت من تحته صغيرة كلعب الأطفال، وعندما يستيقظ من غفوته ويجد نفسه مستلقيا في ظل الشجرة فإنه لابد له من التساؤل عن واقعية هذه العوالم المختلفة. أيهما أكثر واقعية وأكثر حقيقية؟ وبدأ هذا الإنسان منذ هذا الوقت في محاولة تخيل نظام كوني يفسر هذه الشكوك أو يضع لها حداً، وذلك بتنسيقها في منظومة سردية وأسطورية مقبولة.
1: في البداية التساؤلات الإنسانية كانت ترتكز على اكتشاف القانون الأول في الطبيعة، وهو مبدأ العلية أو السببية. لكل شيء سبب، وهو القانون الذي استنتجه الإنسان من مراقبته وملاحظته للطبيعة من حوله، ولكنه لم يكن يمتلك الأدوات المعرفية الكافية لاكتشاف أسباب كل الظواهر التي تشكل مجمل الحياة في ذلك الوقت. المطر يسقط يسقطه السحاب، والسحاب تأتي بها الرياح، ولكن ما هو سبب البرق والرعد والنور والظلام والأمراض والموت والحب والكراهية والسيول والفيضانات والزلازل؟ وبدأ الإنسان في إنشاء الفرضيات والاحتمالات لتفسير ما لا يفهمه مباشرة، وبذلك نشأت الأساطير والخرافات التي تحولت تدريجيا إلى معتقدات وأديان تفسر نشأة الكون وخالقه خلق العالم والإنسان. وبدأت السماء تزدحم بمئات القبائل الإلهية من كل نوع وكل شكل، لكل واحد وظيفته وعمله وصفاته ومميزاته، وفي تراتيب ترتكز أسس على القوة والثروة والسلطة على غرار المجتمع الإنساني ذاته. وهكذا تخيل هذا الإنسان عالما سديميا غير محدد الملامح، لا يكف عن التغير والتطور، تحكمه ذوات وكائنات غريبة متصارعة ومتنحرة، عالم فوضوي متوتر يشبه الأحلام. وتدريجيا بدأ الفكر والعقل يحتل مساحات متزايدة من الفضاء السردي، حتى حدث ما لا مفر من حدوثه، وهو ظهور العقل وانعتاقه من القيود التي كانت تكبله، مما أدى إلى بدايات الفكر الفلسفي الذي سيحول عقل هذا العالم والغوص في ميكانيكيته المعقدة. وسلامتكم أعزائي المستمعين.

هنا راديو 4EB. أعزائي المستمعين تابعونا والقسم العربي في راديو 4EB على موقع الراديو 4EB.org.au وصفحتنا في الفيسبوك Arabic Voice of Brisbane on Radio 4EB.

0: أعزائي المستمعين في راديو فور إيبيا القسم العربي، اليوم لنا اللقاء الأول مع سعادة نوفل يافعي، رائدة الأعمال الخليجية من دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجربة المرأة في تمكين طموحات المرأة الخليجية، وحديثنا عن الملتقى العالمي السنوي للمرأة من يوم 31 من يوليو إلى 1 أغسطس برعاية جناب السيدة بسمة آل سعيد، ولأول مرة في سلطنة عمان وفي مسقط بالنسخة 5 الملتقى العالمي السنوي للمرأة، وعلى قاعة سبلة روزنا للمؤتمرات في مسقط تحت عنوان أنت سيدة المجتمع. الملتقى هو منصة دولية رائدة تجمع القيادات النسائية وصناع القرار والخبراء والمؤسسات من مختلف دول العالم بهدف تعزيز الحوار وتبادل الخبرات وبناء الشراكات التي تسهم في تمكين المرأة ودعم دورها القيادي في مختلف القطاعات. أهلا وسهلا بسعادة نوفل يافعي، رائدة الأعمال الخليجية في راديو فور إيبي.
1: أهلا وسهلا فيكم، ويسعدنا تواصلكم معنا واستضافتكم لنا في هذه الإذاعة الموقرة.
0: ما هي أهداف الملتقى العالمي السنوي للمرأة؟
1: يهدف الملتقى إلى بناء منصة دولية تجمع القيادات النسائية وصناع القرار ورواد الأعمال، بما يسهم في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات وإبراز النماذج النسائية الملهمة ودعم المرأة كشريك أساسي في التنمية المستدامة وصناعة المستقبل.
0: ما هو الجديد في الملتقى السنوي للمرأة هذا العام بنسخته 5؟
1: الجديد في هذا العام أن النسخة 5 تقام لأول مرة في سلطنة عمان ولله الحمد، وهو إنجاز نفخر فيه ويجسد عمق العلاقات الأخوية بين الإمارات وبين سلطنة عمان. كما يشهد الملتقى توسع في الحضور تبارك الرحمن ونوعية المشاركين والجلسات الحوارية وإطلاق عدد من المبادرات والشراكات التي تستهدف تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجالات تمكين المرأة والقيادة والاستثمار.
0: ما هي القيم المهمة للملتقى السنوي العالمي للمرأة؟ هل هناك أفكار مستقبلية مطروحة يكون لنا السبق في إعلانها؟
1: يقوم الملتقى العالمي السنوي على منظومة من القيم تتمثل في التمكين والشراكة والاستدامة والابتكار، وطبعا المسؤولية المجتمعية والتعاون الدولي واحترام التنوع الثقافي، وهي قيم نؤمن بأنها تشكل أساس نجاح أي مجتمع يسعى إلى الاستدامة. نعمل دائما على تطوير الملتقى بما يواكب المتغيرات العالمية، ولدينا بالفعل عدد من المبادرات والمشروعات النوعية قيد الاستعداد، وسيتم الإعلان عنها إن شاء الله في الوقت المناسب بعد إكمال جميع مراحلها، لأننا نؤمن أن الإعلان عن أي مبادرة لازم أن يكون فيه جاهزية حقيقية تضمن نجاحها واستدامتها.
0: أبرز التحديات التي تواجه المرأة في المجتمع الخليجي، وأكيد هو مطروح في جدول الأعمال،
1: رغم الإنجازات الكبيرة اللي حققتها المرأة، إلا أن التحديات اليوم لم تعد تقتصر على الوصول إلى الفرص، بل تتمثل في استدامة النجاح وتحقيق التوازن بين المسؤوليات المختلفة ومواكبة التحول الرقمي طبعا، وتعزيز حضورها في مراكز صنع القرار. وهنا يأتي دور الملتقى العالمي السنوي للمرأة في خلق مساحة للحوار وتبادل الحلول والتجارب الناجحة بين القيادات النسائية.
0: سعادة نوفل يافعي، ما هي رسالتك إلى المرأة العربية والمرأة بالعالم؟
1: أما رسالتي لكل مرأة، آمني بقدراتك واستثمري في علمك، ولا تجعلي أي تحدي يقف أمام طموحك. فالمرأة اليوم لم تعد فقط تنتظر الفرصة، بل أصبحت تصنعها، تقودها، تشارك في رسم المستقبل، مستقبل الأوطان. نحن في الملتقى العالمي السنوي للمرأة سنواصل دعم كل قصة نجاح، لأن نجاح المرأة هو نجاح للمجتمع بأكمله.
0: من هو الملهم الذي ولد بداخلك هذا الطموح لتكون سعادة نوفل يافعي رائدة الأعمال وسيدة المجتمع؟
1: هذا السؤال جميل جدا، ولطالما أشعر بالفخر عند الإجابة على هذا السؤال. دائما أقول إن قائدي وسيدي ووالدي وملهمي سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عسى الله يحفظه ويطول بعمره، نحن نقتدي فيه وفي نجاحاته وفي إنجازاته، وكذلك نلتزم عندما قال نحن ما نرضى إلا بالمركز الأول. لذلك نحن نسعى دائما أن تكون مبادراتنا ومؤتمراتنا وما تقوم به اللجنة العليا للملتقى العالمي السنوي للمرأة أن يكون دائما في المركز الأول، لأن سلطنة عمان تمتلك إرثا حضاريا وإنسانيا عريقا، ونموذج متميز في دعم المرأة وتمكينها، إضافة إلى ما يربطها بدولة الإمارات العربية المتحدة من علاقات تاريخية وأخوية راسخة. لذلك كان من الطبيعي أن تكون مسقط محطة مهمة في مسيرة الملتقى العالمي السنوي للمرأة. شكرا لكم مرة أخرى على هذه الاستضافة الجميلة في إذاعتكم الموقرة. سعادة نوف اليافري، دبلوماسية اقتصادية والاستثمار في العلاقات التجارية الدولية، رئيس مجلس إدارة الملتقى العالمي السنوي للمرأة.
0: كل الشكر والتقدير إلى سعادة نوف اليافعي، رائدة الأعمال الخليجية ورئيسة الملتقى العالمي السنوي للمرأة.

0: أعزائي المستمعين، اليوم نتحدث عن الحلم والتنبؤ والعقل الباطن، وكلامي وأسئلتي إلى الزميلة نجلة ومعي زميلتي زينة، فلنسمع.
1: لازم نفصل فيها بين الحلم والرؤية.
0: نعم.
1: الحلم أحيانا يأتي من الأفكار المتراكمة أو من المشاعر المتراكمة أو من المخاوف المتراكمة، أما الرؤية فهي ترى كما تتحقق، كما ترى يعني ترى أشياء حقيقية في المنام وتتحقق هذه الرؤية، هذه الأشياء.
0: نعم.
1: فالأحلام عادة هي ما نتيجة تراكم أفكار معينة أو مخاوف معينة. إذا نمنا بدون هدف بتطلع هالأحلام مخربطة، ولكن في طريقة لنعمل توجيه أحلامنا لحلول مسائل، مثل بالإسلام في ما يسمى الاستخارة، أو حتى أينشتاين كان لما يتعب بمسألة حل معين كان دايما يقول sleep on it. sleep on it يعني مثل ما قلت بنقلها استخارة، وبعلم التنويم المغناطيسي بنقلها self hypnosis، التنويم المغناطيسي الذاتي، واللي هو كل إنسان قادر يعمله. فحتى نقدر نوجه مناماتنا وأحلامنا ونستخدمها لمصلحتنا، ممكن من خلال النوم طبعا، ممكن قبل النوم نصفي ذهننا من خلال تركيزنا على النفس، وبعدين نسأل سؤال نحن محتارين فيه، وبالسؤال نقول بدنا نعرف الجواب، وبدنا نتذكر المنام ونفهم تفسير هذا المنام. فلما منفيق فورا منتذكر المنام، وبتجينا الفكرة لو ما بلاحظتها بعدين شو معنات هالمنام هاي، بتجينا بتتسخر لنا أشياء وأشخاص لتفسير حلمنا أو لتحقيقه. سواء إذا واحد محتار بموضوع معين أو بقصة معينة ما بيعرف شو حلها، فيعمل هالتنويم المغناطيسي الذاتي، يحط النية ويحط السؤال ويفيق ويلاقي السؤال.
2: يعني ممكن إنه الإنسان يتحكم بأحلامه؟
1: أكيد أكيد 100% فيه يتحكم فيه.
0: توجيه أحلامنا لحلول مشاكل أو self hypnosis مثل ما موجود بالطريقة العلمية، أنه قبل النوم مثل ما قلتي الإنسان يصفي ذهنه ويستعمل طريقة التنفس، وهو لازم نوضح خطوة خطوة. فالمستمعين اللي ما استمعوا سابقا إلى طريقة التنفس فنمشي خطوة خطوة، فتشرح لنا أستاذة نجلة عن طريقة التنفس، كيف أنه نهيئ نفسنا حتى ننام بشكل جاهز لأن نكون نشوف أشياء رؤية جيدة مثلا.
1: بالنسبة للسؤال اللي بده ينطرح، أي إنسان عنده أي سؤال أو محتار بمسألة، قد تكون شراء بيت، قد يكون عمل، محتار بعمل أو حابب يحقق أمنية معينة، فيحط النية أنه أنا بدي أستخير، سواء إذا بده يستعمل دين أو بدون دين، بس يسترخي ويركز على نفسه ويحط النية أنا هذا الموضوع محيرني وحابب أعرف الجواب، هل هو بمصلحتي ولا لا، هاي النية. فإذا كان بمصلحتي بدي أشوف بنومي وبدي أتذكر المنام وأفهم معناته، لأني أحيانا ما منشوف المنام كما هو. هذا اللي قلت الفرق بين المنام والرؤية، الرؤية هي كما هي تراها، أما المنام فعقلنا الباطن نحن بيفهم بالرموز، فدايما منشوف المنامات بالرموز. ولهيك على مر العصور في كتب لتفسير المنامات بتعني إذا أنت بتشوف مصاري بنومك شو معناتها، إذا بتشوف حية، إذا بتشوف كلب. فعمر العصور صار متعارف عليها الرموز هي إلى معاني، فعقلنا الباطن بيفهم بالرموز نتيجة هالعصور هاي. فبعد ما نعمل طريقة تنفس ونحط النية وننام، ولكن شرط النوم إنه يكون طويل، يعني ما ينام الواحد بعد الساعة 12 وبده يعرف استجابة، المفروض ينام الساعة 10، لأني أثبت علميا الساعة 10 لما مننام بتكون العين الثالثة البصيرة يلي متصلة بالغدة الصنوبرية بالخلف هي بصيرتنا، المفروض تكون بظلام دامس حتى نقدر نريحها ونقدر نقوي البصيرة ونقدر نشوف المنام بشكل واعي
2: وتدخل إلى مرحلة النوم العميق. طب نجلة بدي أسألك، هلأ في إشي اسمه الحلم الواعي؟ أيه؟ إنه لما مثلا الإنسان يكون نايم وعم بيحلم بحلم معين وبيكون عارف حاله إنه عم يحلم بس بيكمل، يعني هو شعور غريب، أو إنه مثلا بيكون مش قاد يعني عارف حاله عم يحلم وبده يصحى من الحلم، ومرات بصحى مرات ما بيقدر يصحى، فشو التفسير لهذا الإشي؟
1: كمان هي نتيجة أفكار متراكمة، وكمان إنه قلق متكرر أو مخاوف متكررة، فبشوف حاله هو بالحلم وبيعرف حاله عم يحلم وبده يفيق وما يفيق، هي كلها مخاوف. أنا برأيي مخاوف، وعلميا أثبتت إنه مخاوف داخلية أو مشاعر متراكمة غير محلولة، لهيك أكثر الناس اللي عندهم مشاكل نفسية بيعيشوا بهالمراحل هاي، ما ضر تكون مشاكل نفسية حاسمة، يعني قد تكون نفسيته تعبانة، قد يمر بظروف معينة، مشاكل، مراحل انفصال، مراحل انتقال لبلد جديد، يعني في نوع من القلق والتوتر والاضطراب.
0: قبل أن نتعمق أكثر أرجع على سؤالي، أستاذ نجلة، بس وضح للناس كيف تمرين التنفس.
1: هلأ تمرين التنفس، طبعا للتنفس في أنواع كتيرة، بس هذا التمرين بالذات اسمه السيطرة على التوتر، هو اللي بيخلينا نروض أفكارنا ونقدر متحكمين منها بشكل ما نتوتر، وطبعا لازم نعاد بشكل متكرر يوميا لمدة كل مرة 5 دقائق يوميا 3 مرات لمدة 2 شهر. التمرين كالآتي، إنه نأخذ نفس من الأنف وفورا من الهواء من الخارج للأنف مباشرة للبطن، بشكل انه الرئة والاكتاف ما بيتحركوا ابدا، وبعدها بيدخل على البطن كأني في بالون بالبطن، ونحن رح ننفخ هذا البالون من أنفنا بهالطريقة هاي. شوف بتحطوا ايدكم على بطنكم وبتلاحظوا كيف بدها تنتفخ، شوف كيف انتفخت كأني بالون. هلأ بنحبس هالنفس لمدة 3 ثواني وبعدها منكبه من الفم، فلما منكبه من الفم بيرجع البطن محله. كمان مرة تانية and out، شايف كتافي وصدري أبدا ما بيتحركوا، شايف كيف حركة البطن واضحة جدا، يعني
0: هذا رح يوصل الأكسجين للدماغ.
1: هلأ الهدف من هالتمرين بالضبط له هدفين، أول شيء نحن لما بناخد بنتنفس بشكل مظبوط منوصل الأكسجين للدماغ، الدماغ هو عضو عضوي، بيرسل الدماغ الأكسجين من خلال خلايا إلى الدم، من خلال الدم للخلايا صح؟ لكل الجسم، وبيطرد غاز ثاني أكسيد الكربون، فبيطرد كل الأكسدة اللي موجودة بالجسم وبيتغذى الدماغ بالأكسجين. هاي ناحية. أما الناحية الثانية، الفائدة الثانية هي إنه لما بنعمل تمرين التنفس ومنركز بس على النفس، مندرب المخ لأنه تهدأ الأفكار يلي بتتم بتنطوت مثل الأرض
0: متراكمة،
1: فكرة من هون فكرة من هون فكرة من هون، أفكار كثيرة
0: مزدحمة تترتب براسنا بشكل تدريجي.
1: فلما منركز بس على النفس هاي الأفكار بتبدأ تهدأ، ومنبدأ منزيح مساحة بالعقل لإدخال شيء جديد، يعني مثل كأني بدي أصورها أنه نحن هالأفكار مثل غيمة يلي موجودة بالسماء، لما منبدأ منتنفس عم نرسل إشارات لجهازنا العصبي أنه أنت بأمان وبحق لك تسترخي. 1 2 عم نرسل إشارة لهي الغيمة يلي هي لما بتكون موجودة بتكون مثل تعميق، مثل برداي محطوطة على أو وشنا
2: زي غشاوة
1: ما عم نقدر نشوف الحقيقة أو الحلول يلي بتكون هي جنبنا بس ما منشوف نتيجة هالغشاوة المحطوطة. فلما منركز على النفس مثل الغيمة كيف تمشي بالسماء وبيطلع بعد السماء الزرقاء، نفس الشيء لما منركز على النفس عقلنا بتنزاح عنه هالغشاوة وبتصير الوضوح. بتلاقي الناس بعد من أول يوم بيمارسوا تمرين التوتر، من أول يوم بيلاحظوا فرق، بيلاحظوا راسهم ارتاح، بيلاحظوا راسهم خف صار خفيف كتير. وفي ناس أول شيء بيلاحظوا بدوخة وهذا طبيعي، بيبرر تماما إنه في عندهم عم بيدخل أكسجين كمية كبيرة وكان ما في. وكمان بصير عندهم، نرجع بنقول إنه بصير عندهم وضوح نتيجة هالإحساس، بيشعروا براسهم صار خفيف وبحسوا جسمهم استرخى. فهذا أكبر دليل إنه نحن أعطينا إشارة للعقل وللجهاز العصبي إنه أنت سيف، أنت بأمان. لأني نحن تبرمجنا دايما جهازنا العصبي تبرمج يا أما هروب
0: يا أما واجه
1: حارب،
0: حارب
1: أو فرس ما تعمل شيء، المبدأ F response. فحتى نهرب لازم نكون خايفين، وحتى نحارب لازم نكون معصبين غضبانين، أو نفرس ما نعمل شيء جبناء خالص بدكم يا يصير يصير. فلما جهازنا العصبي عمر سنين تعود بهالطريقة هاي ودايما هو بحالة تأهب وبحالة emergency، فدايما الالارم الاسعاف عم بي زمور الخطر عم بيزيع، خطر خطر خطر خطر عم بيرسل هالذبذبات لجهازنا العصبي، الخطر قادم خطر قادم خطر الخطر قادم. لما بنبدا ندرب عقلنا على التنفس بيبدا الجهاز العصبي بيفهم انه ما عاد في خطر وانه انت صرت تبقى معك.
2: طب كم دقيقة أو قديش المدة اللي لازم الواحد يعني يعمل فيها هذه التنفس أو الاسترخاء؟ 5 دقائق 10 دقائق إيش
1: سؤال حلو كتير. هلأ بالنسبة لي أنا بفضل دايما بقولهم للناس أنه أفضل وقت لممارسة التمرين هو قبل النوم. أي حدا بيعمل هالتمرين قبل النوم بيلاحظ أنه بدي ينام بعمق، وكتير مهم أنه ننام بعمق حتى يشتغل عقلنا الباطن بإدارة جسمنا. فأنا بقول قبل النوم ما في داعي لوقت، بس واحد يتشطح بالفرشة يضل يتنفس حتى ينام. تاني أحلى وقت هو الصبح على الأقل 5 دقائق، إذا بتقدروا ربع ساعة منيح، بس أنا 5 دقائق
0: أفضل وقت هو الساعة 10 مساء أنه يساعد الإنسان ينام قبل النوم.
1: وتاني أفضل وقت الصباح أثناء أول ما بتستيقظ وقبل ما تقوم من الفرشة، خليك بالتخت، خلي عيونك مغمضة وركز على تمرين التنفس.
0: بعد التنفس أنه كيف أقول مثلا أنه أفكر أنه كيف أحل هاي المشكلة أو...
1: لا هون عم نحكي على التنفس بس فقط. انتقلنا من موضوع الأحلام والمنامات. هذا
0: أنا هيئ الإنسان كيف أنه رح ينام حتى ما يشوف هذه الرؤية أو عقل الباطن يكون جاهز في تفسير حلول، مثل ما قلتي أنه عقل الباطن يعطي رموز لحلول معينة. إحنا حديثنا الآن يعني نتعمق فيها بموضوع بالتفصيل أنه كيف نفسر، كيف الإنسان راح يشوف الأحلام، كيف أول مرة يبدي بالتنفس يخلص موضوع برنامج التنفس هذا حتى يكون جاهز إلى النوم الساعة 10 مساء مثلا، بعدها يبدأ يعني يستغرق في النوم.
1: ايه انا اللي قلته تمرين التوتر اللي عطيته هو بشكل عام للانسان اللي يعمله سواء بده احلام او بدون احلام، بس اذا بده يبرمج حلمه ما في داعي لكل هالشي.
0: نعم.
1: بس يحط النية ويكون جسمه مسترخي وياخد نفس لو مرة مرتين بس، ما ضروري بالطريقة اللي وصفتها، حط النية ويحط السؤال ويقول لحاله بدي أفهم معنى المنام وأتذكره ويفيق. هلأ إذا نسي وما عارف معنى المنام يشعر أنا فقت اليوم وشعر ماني مرتاحة بس نسيت المنام، معناها السؤال اللي طرحته مو لصالحي.
0: في أشخاص آسف قاطع في الموضوع، لكن في أشخاص عايشين على موضوع أنه الأحلام أنا اليوم شفت رؤية، فرأساً أروح على كتاب ابن سيرين، أفتح كتاب ابن سيرين وشو قال، شو يرمز البحر، شو يرمز السمك، شو يرمز كذا. فهذه الأشياء كلها أنه أنا أعملها يعني أتعود عليها. ففي ناس صارت عندهم عادة مكتسبة من من من المتوارثة، أنه شو نمتي، شو شفت من النوم، راحت حكت الحلم الأختها الجارتها هذه، فصار الصبح الكل عرفت أنه فلان شو شافت رؤية. نعم.
1: الأحلام تتفسر، لذلك أنا بنصح أي حدا شاف منام مو منيح
2: ما يحكي
1: ما يحكي. وقالوا القدماء وما جابوا شيء من عبث، أي منام سلبي لا تحكي.
2: طبعا طبعا،
1: لأني لما بيكون الإنسان نايم الروح تحلق، تحلق إلى ما ورائيات، تحلق إلى مصدرنا للوقت اللي نزلنا فيه على هالأرض. فبتذكرنا بكل شيء كنا عاملينه ووعودنا نعمله بهالأرض. فبتجي بشكل رموز، بتذكرنا بس لنذكر حالنا، لنذكر مصدرنا.
0: أستاذ النجلة، الثيمة اللي يعني أنت توصلتي إلها من خلال تجاربك، لقائك مع ماني كلاينت شفتيهم، فأكيد واصلة إلى رسائل مثل ما أعطيتني إياها، رؤوس أقلام يعني حاليا، يعني أنه ساعة 10 نبدأ النوم، نهيئ نفسنا ببرنامج التنفس، برمج أحلامنا، أفكارنا تتبرمج بشكل صحيح، تترتب بشكل صحيح لكي نرى الحياة سواء أحلام أو واقع بشكل صحيح. فوين الثيمة اللي وصلتي إلها في كل هذا؟
1: الثيمة اللي وصلت لها إنه نحن قادرين نسيطر على عقلنا، قادرين نسيطر على أحلامنا، قادرين نخلق مستقبلنا من خلال قوة عقلنا. لأني لما بنتعلم قوانين كتير بالكون، لما بنتعلم قانون الجذب، بنعرف إنه أنت تجذب ما أنت عليه الآن. فإذا أنت الآن بحالة جيدة أو بشعور جيد بتجذب ما يشابهه، بس إذا أنت بحالة غير جيدة كمان بتجذب ما يشبهه. لذلك بتقلك الإنسان اللي عنده مشكلة بيدخل من مشكلة وبيطلع مشكلة، بيدخل مشكلة بيطلع مشكلة، والعكس صحيح، الإنسان الغني بيغتني بيغتني بيغتني وهكذا. فالمنامات دائماً نقدر نستخدمها لمصلحتنا من خلال أفكارنا ومن خلال تفكيرنا الإيجابي ومن خلال إيماننا وثقتنا بالأمور، وبنفس الوقت قبول الأشياء التي لم تعجبونا بهذه اللحظة، لأني إجت بهاللحظة لسبب، إجت لتعلمنا شيء. بس كتير مننا بنرفضها، ليش هيك صار معي، ما يعني بيعانوا، بصيروا بيعانوا، ما بيتقبلوها وما نعرفانين انه اجت لمصلحتهم، واكيد اللي مخبى افضل.
2: صحيح.
1: الجاي احلى. صح.
0: صح. اكيد طبعا اعزائي المستمعين والمشاهدين، الثيمة او الملخص انه نحن قادرين على ان نحقق ونسيطر على احلامنا ونحققها، نحققها بالتحدي ونسيطر عليها بترتيب مثل ما قالت زميلتي نجلة، ترتيب التنفس، اختيار الوقت المناسب للأفكار. كلمة زينة؟
2: أكيد طبعا الأحلام لها أثر كتير كبير في حياتنا. وبتذكر لما كنت أدرس كنت كتير أسمع أنه لازم أدرس أو أقرأ الإشي قبل ما أنام عشان أصحى الصبح على الامتحان متذكرة. صح. وفعلا أكون ناسية كل إشي ما عدا الإشي اللي قرأته قبل ما أنام. فطبعا الأحلام أكيد هي جزء كتير كبير من حياتنا، يعني إحنا مننام تقريبا ربع
1: تلت
2: حياتنا مننام. يس. وفيها طبعا كثير من الأحلام.
1: فاللي محتار بأمره استخدموا أحلامكم، سخروها لخدمتكم، وعمتوا مساء وليلة سعيدة.
0: مع السلامة،
2: تصبحوا على خير.

0: جمهور
1: الحبيب، أهديكم ترنيمة هذه مملكتي من كلمات وألحان الموسيقار الراحل فاروق هلال، والذي اختار صوتي بأن يؤديها. سماعا طيبا، وشكرا لكم. الفنانة نوال خان.

هنا راديو 4EB. أعزائي المستمعين تابعونا والقسم العربي في راديو 4EB على موقع الراديو 4EB.org.au وصفحتنا في الفيسبوك Arabic Voice of Brisbane on Radio 4EB.

0: You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in the Arabic language.
1: اهلا وسهلا بكم اعزائي المستمعين في حلقه جديده من ليل وتراث.

الليل هو نهاية النهار وبداية مرحلة غروب الشمس التي خلقها الله للراحة والسكينة.

أترقب إذا جن الظلام زيارتي، فإني رأيت ليلا أكتمل السر، وبي منك ما لو كان بالبرد ما بدا، وبالليل ما أجى وبالنجم لم يسر.

خليلي، ما بال الدجى لا تزحزحا، وما لعمود الصبح لا يتوضحا، أضل النهار المستنير طريقه، أم الدهر ليلة كله ليس يبرحا، وكطال علي الليل حتى كأنه بليلين موصول فما يتزحزحا.

كم ليلة بت مطويا على حرق، أشكو إلى النجم حتى كاد يشكوني. والصبح قد مطل الشرق العيون به، كأنه حاجة في كف مسكين.

وليل كموج البحر أرخى سدوله، علي بأنواع الهموم ليبتلي. فقلت له لما تمطي بصلبه، وأردف إعجازا وناء بكلكلي. ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الأصباح منك بأمثلي. فيا لك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبل.

القمر. يعتبر القمر أحد الأجسام الضخمة التي يمكن رؤيتها في سماء الأرض ليلاً، وهو القمر الخامس في حجمه بين أقمار النظام الشمسي. ويرجع تشكيل القمر إلى الفرضية التي تؤمن بأنه قد نشأ عند اصطدام جسم بحجم المريخ بكوكب الأرض. ومن جانب آخر، فإنه يؤثر في استقرار المناخ على الأرض، كما أنه يعد السبب في تكوين المد والجزر. ويعتبر القمر الأرضي المكان الوحيد الذي وضعت أقدام البشر على صخوره، حيث بلغ عدد الرواد الذين هبطوا عليه 24 رائد فضاء، فيما بلغ عدد الروبوتات التي وصلت إليه 100 روبوت. وتبلغ المسافة الفاصلة بين الأرض والقمر ما يقارب 384 ألف كيلومتراً.

النجوم. تنشأ النجوم في السدم، أي في السحب الغازية الموجودة في الفضاء، ولذا فإن النجوم عبارة عن كرات ضخمة من الغازات. وتمتاز النجوم بالقدرة على منح الضوء والحرارة، حيث تعتبر الشمس أحد هذه النجوم وأكثرها برودة، وتعود برودة الشمس الصفراء للونها، وذلك لأنه يتم تحديد الحرارة النجوم من خلال ألوانها. فالنجوم ذات الألوان الزرقاء هي الأكثر حرارة بعد النجوم الحمراء الساخنة، فيما تتدرج النجوم البيضاء والبرتقالية فيما بينهما.

الشمس. تعتبر الشمس أكبر مجسمات النظام الشمسي التي يمكن رؤيتها في سماء الأرض، فهي تسيطر على 99.8% من كتلة هذا النظام، كما أن لها قطر يبلغ 109 أضعاف قطر الأرض. وتصنف الشمس ضمن أكبر نجوم درب التبانة، والتي يتجاوز عددها 100 مليار نجم. ومن جانبه فإن درجة حرارة هذا المجسم العملاق تصل في عمقها إلى أكثر من 15 مليون درجة مئوية، كما أنها تصل إلى 5500 درجة مئوية في الجزء المرئي منها. وقد وثقت هذه المعلومات وفقا لوكالة ناسا.

السحب الليلية الساطعة. تظهر السحب الليلية المتوهجة بألوانها الزرقاء والفضية وسط السماء في الليالي الصيفية على خطوط العرض المرتفعة، وتتكون هذه الغيوم على 45 درجة شمالا ابتداء من شهر أيار وحتى شهر آب في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، ومن شهر تشرين الثاني حتى شهر شباط في النصف الجنوبي.

البحر. يعد البحر من أروع النعم المسخرة للإنسان، والتي تدل على عظمة الخالق، فعنده يقف اللسان عاجزا عن وصف جماله وسحره. هو مصدر إلهام للكثير من الشعراء والكتاب، فنجد العديد من الأشعار والخواطر التي تحدثت عنه. انتظرت غروبك أيتها الشمس لأرى ذلك الإشعاع الهذيل الذي يودع البحر، وتلك القوارب تودع يوما مضى من حياتي. انتظرت ذلك المنظر العجيب الذي يحول البحر والجو إلى مكان آخر، مكان لن تنساه العين، ينسيك الهموم والأحزان التي تكتم أنفاسك ويودعك بغروب يملأ القلوب بمشاعر عذبة. البحر فيه ملامح حبيبي، أتذكر فيه جمال اللقاء. البحر فيه طبيعة وجمال الخالق المبدع في كل شيء. البحر ترسمه ريشتي وألواني لأنه هيام وجداني. جمالك يا بحر ليس له حدود، من غيرك؟ يا بحر الرسم شيء ليس له وجود. رغم كثر ما قالوا كشفوا أمامه أسرار، ورغم كثر ما قالوا أخذوا منه لؤلؤا ومحار، رغم كل هذا يشكون في طيبته صاحبي. لو حببت تسأل عن البحر أسأل البحار. إنه موعد غروب الشمس، وقفت أمام ذلك البحر، كانت أجواءه لطيفة، وألطف ما هناك صوت الأمواج. تشعر بأنك في صفاء بعيد عن الهموم، تنظر حولك وترى المنظر الجميل، والبحر والشمس يتهامسان، وقوارب الصيد الصغيرة التي تذكرك بالماضي البسيط. ألا ما أشبه الإنسان في الحياة بالسفينة في أمواج هذا البحر؟ إن ارتفعت السفينة أو انخفضت أو مادت، فليس ذلك منها وحدها، بل ما حولها. ولن تستطيع هذه السفينة أن تملك من قانون ما حولها شيئا، ولكن قانونها هو الثبات، التوازن والاهتداء إلى قصدها ونجاتها في قانونها. فلا يعتبن الإنسان على الدنيا وأحكامها، ولكن فليجتهد أن يحكم نفسه.

أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم على برنامجكم المنوع الليل والتراث. هو الليل وكان حديثنا روحيا، وقد تعانقنا قلبان وتدافعت الأرواح وتماوجت الأنفاس، وبت في حضن قلبك. علمني كيف يكون الليل واحة لعمرينا. يا أنا أقترب لتهدهد روحي، فأنا أحبك جدا. أراك الآن معي فوق سحابة عشق، تقرأ لي كفي وعيناك تغازلني وابتسامة ثغرك، فيتساقط العشق وردا على الدنيا. يا أنا هائمة فيك فضمني، لأني أنثى مختلفة فأنا لا أستطيع فراقك، ولأنك حبيبي لا أحتمل الانتظار، ولأني أنثى أغار عليك من ثيابك، ولأنك حبيبي أشتهي وصالك، ولأني أنسى زرعتك داخلي عشقا لأمطرك حبا وحنانا. تعال يا أنا يميتني انتظارك.

نودعكم ونتمنى أن نلقاكم السبت القادم الساعة 12 صباحا في برنامجكم المنوع ليل وتراث.

من القسم العربي في راديو 4EB برزبن أستراليا. سهرتكم العربية همسات ألف ليلة وليلة، يمكنكم الاستماع لها عبر الموجة 98.1 FM وكذلك على موقع الراديو 4eb.org.au وأيضا على صفحتنا في الفيسبوك.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين وحلقات جديدة وبرنامجكم المنوع همسات ألف ليلة وليلة.

أحبوا بعضكم واغتنموا لحظتكم، واسعدوا بعضكم وارقصوا كثيرا واضحكوا كثيرا، قولوا أي شيء وافعلوا أي شيء وكونوا أي شيء، المهم ألا تكونوا سوى ما يعبر عنكم، عن حقيقتكم في هذه اللحظة الآنية.

تذكر إنك مجرد لحظات فقط، وفي كل لحظة هناك حقيقة تستحق أن تحياها من قلبك بصفاء وبحب وبشغف، وإن كانت لحظة بكاء.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الأعزاء وبرنامجكم الجديد همسات
1: ألف ليلة وليلة من راديو فور إيبي القسم العربي. برنامج همسات ألف ليلة وليلة يأتيكم الساعة الواحدة صباحا
0: من كل يوم سبت.
1: ابقوا معنا.

نظرت في كل اتجاه ولم أجده. أتى القطار مسرعا وتوجهت إلى عملي. مر يومي بشكل ممل وبطيء. غادرت العمل وبعد أن نزلت من القطار وجدته يقف هناك في زاوية يبدو عليه الانشغال بشيء ما. حاولت أن أدير وجهي ولا أنظر إليه. مررت من أمامه، لحق بي، ثم وجدته أمامي ينظر إلي قائلا: أرجوك لا تنزعجي، أنا لا أقصد أن أضايقك، فقط أتمنى أن تقبليني كصديق، لا بل أكثر من صديق. لم أعرف كيف أجيبه، حاولت أن أعبر لكنه اعترض طريقي وتحدث مرة أخرى: أرجوك أريد فقط أن أعرف رقم هاتفك. لم أعلم هذه اللحظة كيف وافقت وأعطيته الرقم. توجهت إلى بيتي مسرعة، أشعر بألم غريب في معدتي وابتسامة تحاول أن تحتل وجهي. دخلت غرفتي، أغلقت هاتفي وحاولت أن أنام. توجهت في اليوم التالي إلى نفس محطة القطار، لم أجده هناك. صعدت إلى القطار، نظرت من النافذة فإذا به ينظر إلي قائلا بصوت غير مسموع: انتظري مكالمتي. وصلت إلى مقر عملي وبدأت أعد لبداية يوم العمل. لقد تراكمت علي العديد من الأشياء في الأيام الماضية، لم أكد أضع حقيبتي حتى سمعت رنين الهاتف. أخرجته فإذا به رقم غريب لم يخطر ببالي أنه هو، أنا حتى لا أعرف له اسما بعد. فتحت الهاتف، لم أكد أنطق كلمة واحدة. من معي؟ حتى رد علي صوت غريب: هاتفك كان مغلقا بالأمس، لماذا؟ لم أعرف كيف أجيبه، لم أفهم ما قاله للوهلة الأولى. أكمل حديثه: تحدثنا طوال هذا اليوم والأيام التي أتت من بعده، كان ينتظرني يوميا كل صباح، ننتظر سويا القطار، يمضي كل منا في طريقه، نتحدث طوال اليوم، ينتظرني في وقت العودة إلى المنزل، نتحدث في كل شيء. في بداية الأمر عجبتني طريقته وعجبتني حالتي، بدأت ملامحه تعلق في ذهني، بدأت أنتظر مكالماته، بدأت أنجذب إليه، قاومت هذا الشعور بداخلي، حاولت جاهدة أن أقاوم. أخيرا قررت أن أستسلم لمشاعري، قررت أن أترك قلبي يحيا كما يحب.

في نفس الوقت أخيرا قررت أن أستسلم لمشاعري، قررت أن أترك قلبي يحيا كما يحب.

لم أفهم لماذا في بداية الأمر حاولت أكثر من مرة أن أشجعه أن يتقرب مني أكثر، لكن المسافات بيننا ابتعدت. لم يعد هاتفي يدق كما مضى، لم تعد محطة القطار مكان اللقاء كما تعودنا، لم يعد رفيق عودتي إلى المنزل بعد الآن، لقد اختفى من حياتي، لم أعد أراه أين هو، لماذا الآن؟ ماذا حدث؟ حاولت أن أجيب على كل هذه الأسئلة بنفسي، لكني لم أجد أي نتيجة. عدت إلى سابق أيامي، عدت أستيقظ قبل ميعادي كما كنت، عدت أنهك نفسي بالعمل كي لا أفكر بشيء آخر، والأهم عدت لدوامة أفكاري بجوار محطة القطار.

لازلنا معكم أعزائي المستمعين وبرنامجكم المنوع همسات ألف ليلة وليلة من القسم العربي في راديو فور إي بي. ما لا يعلمه الكثير من الآباء والأمهات أن أبناءهم يريدون شيئا وأشياء كثيرة، ربما أهم بكثير بالنسبة لهم من المال أو الأكل الزائد. مثلا يريدون أن يروا أن والديهم يعيشون في سلام وسعادة وحب، لا يريدون أن يشعروا أو يروا أن والديهم متنافران. كلمات الحب لبعضهم الآخر أمام أبنائهم مهمة للغاية. الأمر هنا لا يتوقف فقط على سعادة الأبناء، بل على راحتهم النفسية وسلامتهم النفسية، والأهم شعورهم بالقوة والأمان مع كنز من الذكريات المبهجة. وسلامتكم أعزائي المستمعين.

0: عليك بغار.
1: لازلنا معكم أعزائي المستمعين وبرنامجكم المنوع همسات ألف ليلة وليلة الذي يأتيكم من القسم العربي في راديو 4EB كل يوم سبت الساعة 1 صباحا. من أسوأ المفاهيم عندما تجد أن المجتمع يرى أن الحب سجن والاحترام جفاء. أن أحبك يعني أننا سجناء، وأن أحترمك يعني أننا نعاني من الجفاء. بعض المجتمعات تحتاج لعمر لكي تفهم ماذا تعني الحياة لها. ندمت فقط على فرصة تستحق أضعتها من أجل فرصة لا تستحق، لذلك تعلمت ألا أخسر فرصة من أجل أخرى إلا حينما أبدأ بالشك فيها ثم الإيمان ثم اليقين. إن لم تمر بالثلاث مراحل السابقة أو توقفت عند أحدهما فضيعها أو خسارتها هي عين الانتصار.

أعزائي المستمعين في راديو فور إيبي القسم العربي، طابت ليلتكم وهمسات ألف ليلة وليلة معكم، ونستمع الآن إلى كوكب الشرق أم كلثوم.